0: الزلمه انزل يا عم انت.
1: We're trying to go that way. We're trying to go that way.
0: قارس
1: يقول. I know, I know. We're trying to go. We're trying to go.
2: كلاش تو كنيسة؟
1: No, no, no, no.
0: تعال تعال لورا، ارجع لورا، ارجع لورا، اسمع كلامي. اسمع كلامي.